الدكتوره تعمال تصفى الراس وفاه اللي تشنطه وش بيضحك وش مكشر فتقلقتني فيه.